خان جمع خير وهيك شو خان اقران شو بينو ضويد خبين شوبا شو بينو ضويد

شاعر دنائي وتوهمت بيسي بخسيف مش عامله يثنية أشانو أخانو ما أخانو تسوروت بغادو بتانو ترتي خيامين بدلوت غزانو غنابنو غينو دبرنا دوحي من شون راء دبرنا حد بيض يحب الليل يا عبيلو إرهانو إهلو لمرعيب إرهانو معسينو مهر شانو غير بنو تيش عفريش عالب لحوك بعدنو عثمينو ندبر عميرا زادنو دنينو حربينو دعينينو حماسنو حمانو حدانو شمرتو دمو عليكو تيخا تفانو شكرو من ما يعصنو عيتو تعود كزانو كعاسنو لاسنو لوساسنو مرانو مرينو دي بريخا أنا دم الخوت شماي أنا دم الخوت مدامين ما أسودي تنك لحكي شلوش أما نحنو ببكشين نياسنو نيافنو نشمعنو بشمر ديخا كدوشين من الشاب من الشيخير ندانو بلوش اللامنو سرانو سوري وموري بايينو عمينو أبانا مصوت عصيفا مصوت رتا عصيف أبانا وكينا تطب تطب نتين أبانا وحلو رشيف فشانو فغامنو بأور بلد كودش سبانو تعانو أبايا بأوري مموريم كشين عوري تكرنو سنرو تشيفا فشانو رعيم الشمائم لبريو تأينو شيحاتنو شيطانو شحاتو زراكو ديشي بطلا تيعانو تعينوا بتحتانو زانوا بصرديخ ومشرفتيخ طبيعي من الشبلانو بيهات صديخ وبلبا علينو شامنو مكل عام بوشنو مكل لوي كلام منو مسوز زبير منو بحطئين ورينو خفيرينو كيرتينو أتن الشمائي في أدوتينو لزارين كوحينو ينفرين علينا عاشقوا عملين ومشاقوا ونعت من مين نحن ونعم علينا سبعنا وعاشق مين عبالي مشروع بعنا فورك امي يدا سرط عباسي بابون وكرانو خادو عيلوهين حكا منو بابولين شابنو مي اخرين خطعينو قصوا بابا دور بعدين دو شابنو بتعياتينو

0: ذراحو على نيرون ذراحو عايش كبيرك تبدين شمعين كعشان الملاحو
1: على نيرون
0: ذراحو عايش وسائر اسمه سوء

باب احتار نحاس بش الطين شو بق القاع وارما حسنين باب نصفار بيش نوى في ربي روشالا يوم بهار الكرمين عميري شعبي بحوم اسكي يوم بحر وتوم ورم اي هدغا انا بشيب عزرا دمرت النورا يا خلتام انا جميل قبل يا رياضة انا بخبر سيب شوشان الديرا انا بعزرا بقولا انا بحوني بمعقان انا سبني كيف حسيدين وثمين ذو بخدر ديدار رحمنا علينا رحمنا شديد رحمنا برا رحمنا رحمنا رحمنا نرد شيئتنا عقل سيد أخو أخانا فرزاتنا بذي شمك ربا ذكروا لفني خوش I mean...